0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
1: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.